0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فالذكر يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها يحيى قد أفلح من زكى ذكر

في الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: رضوا عنه
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألهاكم التكاثر.
1: ألهاكم التكاثر.
0: حتى زرتم المقابر.
1: حتى زرتم المقابر.
0: كلا سوف تعلمون.
1: كلا سوف تعلمون.
0: ثم كلا سوف تعلمون.
1: ثم كلا سوف تعلمون.
0: كلا لو تعلمون علم اليقين.

0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
2: Kemudian soalan pertanyaan dari Ummu Safwan alias beliau mengenai pertanyaan, apabila ibu Ramadan ada ibu hamil yang tidak kuat berpuasa, adakah udzur bagi untuk berpuasa? Untuk berpuasa? Tafadhal.
3: Nah, ini sudah masuk dalam barisan yang dinyebutkan saja dia memiliki udzur untuk berbuka puasa.
0: Barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عما يتساءلون.
1: عما يتساءلون.
0: عن النبأ العظيم.
1: عن النبأ العظيم.
0: الذي هم فيه مختلفون.
1: الذي هم فيه مختلفون.
0: كلا سيعلمون.
1: كلا سيعلمون.
0: ثم كلا سيعلمون.
1: ثم كلا سيعلمون.
0: ألم نجعل الأرض مهادا.
1: ألم نجعل الأرض مهادا.
0: والجبال أوتادا.
1: والجبال أوتادا.
0: وخلقناكم أزواجا.
1: وخلقناكم أزواجا.
0: وجعلنا نومكم سباتا.
1: وجعلنا نومكم سباتا.
0: وجعلنا الليل لباسا.
1: وجعلنا الليل لباسا.
0: وجعلنا النهار معاشا.
1: وجعلنا النهار معاشا.
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
0: وجعلنا سراجا وهاجا.

0: سجادا
1: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا

0: فكانت سرابا
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا
0: وسيرت الجبال فكانت سرابا
1: إن جهنم كانت مرصادا
0: إن جهنم كانت مرصادا

0: داودة سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: إلا كل معتد أثيم
1: وما نكذب به إلا كل معتد أثيم
0: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
1: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
0: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
1: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
0: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
1: كلا إنهم عن ربهم يومئذ

0: ختامه مسك
1: ختامه مسك
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
1: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

0: ما أرسلوا عليهم حافظين
1: وما أرسلوا عليهم حافظين
0: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
1: اليوم الذين

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mu'minin. Bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majlis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita